الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واخذروا أسباب سخط الجبر، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، واعلموا أن الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوى صفاكم رحمكم الله، استوى واعتدلوا. أصلي فضل جمعة رعاد المستقبل إمام الله تعالى. الله أكبر. لا شيء.

Bangkok. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. التوحيد. السلام عليكم. كيف صار؟ شنو علامة إنك يحمي؟ ما أبغى أقدم.

0: استغفر الله الى حضره النبي المستغفر صلى الله عليه وسلم شير الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في أسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يوبع دنيا مشاهدتك ومحبتك ومن أهل السنة والجماعة وسوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عنا واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مضي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبعدك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مضي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبعدك من سواك. اللهم نورك اهتدينا وببلك استغنينا وفيك نفيك وانعامك وعطائك وعسانك اصبحنا وامسينا. انت الاول فلا قبلك سن الاخر فلا بعدك سن الظاهر فلا فوقك والباطن فلا دونك. نعوذ بك من الفلس والكسل وعذاب القبر وفنة الغنى، ونسالك الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اختم بالخيرات اجلنا وحقق بفضلك امالنا وسهل بلوغ رضاك سبلنا واحسن في جميع الاحوال اعمالنا. يا من كذا القرقى يا من جل الرقى يا سيد كل النجوى يا من تهى كل سقوى يا قديم الاحسان يا دائم المعروف يا من لكن عن كل سنن ولا بد لكل منه يا من الرزق كل شيء عليه ومصير كل شيء اليه. اللهم انا اعوذ بك من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم اهدنا سالمين ومنا مسلمين والحقنا بصالحين غير خزي والمبتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسرقة وسماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والزم وسير الأسقام، ونعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهر ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بلوائك الدهري. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: صلاة الميت رحمكم الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang laki-laki yang bernama Bayan Pranoto bin Suwito, usia 76 tahun, yang beralamatkan di Jalan Tunas Baru RT 66 Kelurahan Terap Dalam Kota Banjarmasin, dan akan dimakamkan di akar keluarga Guntung Lua Banjar Baru. Kami atas nama Badan Pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin mewakili daripada keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Kemudian permohon ampun dan maaf untuk almarhum apabila selama hidupnya ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Selanjutnya kalau ada urusan hutang-piutang diharapkan segera menghubungi ahli waris. Demikian kami sampaikan. Mela bersama-sama kita melaksanakan sholat fardu kifayah. Untuk mengimami kami mintakan kepada pimpinan pondok pesantren Rasadiyah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara, kepada Ki Haji Muhammad Syawakani LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin siang ini,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Mendengar, baru saja kita ikuti khotbah dan sholat Jumat disampaikan, disiarkan langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama khotib ya. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara, Kiai Haji Muhammad Syaukani LC, dan imam bersama Ustaz H. Abduh Amri MA, Muazin Mustaqim Aulawi SH, dan Ustaz H. Marjuan, Muratal Al-Quran Ustaz Ahmad Saufi. Adapun dalam khotbah Jumat hari ini mengangkat tentang bulan Rabiul Awal penuh cahaya dan rahmat. Semoga di bulan ini bertebaran berkah dan magfirah. Amin ya rabbal alamin.